جسري نش سقمي نجمي راتك غافي سرمايه لو كسب قربان في سبي مالي تنينة نختو قلني مدرناي چكوني مالا بافي تبشوكا كاري مكوزام برخي مخزالي مناريني تهلناي خوشكا تزارو يبي بهور كيب كيري مناكل مناي ام كتنا ولاتي غريبان وغربتي اف دنيا بوچا بتال بويا كافر وكافرستاني بخدي قنهي بكسي كسيناي.